المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تغير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي. فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي أف أم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
6: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
7: هدي هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
6: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
7: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
6: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
7: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
8: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
9: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
10: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
7: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
9: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
10: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
0: لا تثق بيرس

0: رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
2: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي اف ام، فخورين بالإمارات.
1: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
0: فخورين بالإمارات.

شمع الضحى جيتي بعد رابة الليل، شمع الضحى جيتي بعد رابة الليل، يا ميتة في داخلي ليه جيتي؟ يومي أدور بالظلام القناديل، بين الظلام بين الظلام وخطوتي اختفيتي، شاب الطريق ونظرتي للمقابيل، شاب الطريق ونظرتي للمقابيل، تغيرت لحظة بكيت وعزيتي، وحركت في ليل الدموع المناديل، من يوم بعتي بالغرام وشريتي، وغنيت في موت الغرام المواويل، خلاص من دنيا غلاي انتهيتي، جيتي تردين الشقا والغرابيل، جيتي تردين الشقا والغرابيل، عن جرح قلبي بالصبر ما قويتي، فيك الغيبة أستمع كذبة أبريل، ونتحاشى دمعتك لا بكيتي، واليوم واليوم مليت الهوى والمواصيل، يا نور شاعر انطفى وانطفيتي، تفضلي تفضلي هذه الصور والمراسيل، وارجوك ردي بالرضا ما خذيتي.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطباً جنية. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.

0: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أيوة قولوا معاي، قولوا معاي. شكرا، أحسنتم.
1: شكرا شكرا.
0: يلا عشاك
2: أنا وحبيبي عشاك.
0: أيوة والشوق شاهد
2: نشتاق
0: أنا وحبيبي. يلا نقولها مع بعض، يلا واحد اثنين.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: أبو ظبي اف ام.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 حتى 9 أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي اف ام.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل.

موجة غير إحساس غير. خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع أبوظبي.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

صراخ صبها حبيب واحد غالي تراحيب ناخ صبها حبيب واحد غالي وفي عارف المعروف من حسنه ومن طيب وفي

احبه وشانه عندنا غالي هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب ولو رحبت ما تكفي

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
6: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
7: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
6: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
7: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
6: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
7: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
8: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
9: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
6: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
7: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
9: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
6: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
10: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: طبي. نعطي اللحظة حضور، قول الصوت هناك معنا، خليك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

0: من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي، على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.

شل الفواد وعذبه الزين يلي يشطبه اللي عيونه جات له مرحوم منه تصوبه.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني.

0: اي اند دائما في اكثر
1: الاغاني اللي تحبها
2: والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

لاقني وانا بعد مشتاق لك يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. المتعة تبدأ من قلب العاصمة من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
0: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
7: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
8: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
7: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
8: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: أبو ظبي FM.

0: بوضبي اف ام
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمكم مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم،
0: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17.

0: هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
1: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
2: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
0: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
1: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
3: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
5: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجد

0: دون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

0: مؤتمرات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-and.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبو ظبي أف أم،
1: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: سلام تو. شكرا شكرا. عشت شكرا.
1: الموسيقى لا تعرف الحدود. صوت النغم الأصيل.

0: أبوظبي FM. نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين FM خلها دوم في البال.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وفداك، عدد زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أهو غبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: أبو ظبي اف ام فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.